schwer am Sundirli, يا سيدي ميكرو ما يقول الشرق العربي طقير هذا رومو ريزمي لا هذا رومو ريزمي.

يوم زنديغن لي هسينا ميقرو ماقور هشكل يغدي في الزناد تا مورتي تشاتو ناغور مورتي تشاتو ناغور الرضي يا ردوح هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغراو هاي مورتي صغرا

0: اسو گسه گدا زراي ني سلك مدن يرنا بزون دكور فيغ هارو مي يفكنا دروز وسن مي جوز ثلاثه اختلقت تسربع يردين يلن دل المفرز يفثنا رز سليتن دسوما
1: يا فربي سي مو حندو محندو بك ديرن اتوالي زمان هكا غير نوي داك يترو
0: الله سوس الدلقير وفور الصديق ابو نرجوف ثرنا تيض بو فروري تجمعت بضض الصفوف احليني غبني فوركي شبير دوك شمت الكلوف
1: يا فربي قول غشرة فورك سوية إمي دي نزريغ إمي دي يوزا السكران
2: يوزا السكران شرف
1: خطر من دي كان كدي السو
0: سوى
1: زيك إيسي
0: أطير ما تنقل السكفر في الوهي اللي فجر الشرفات بدا ذلك الفوز أطلع سيد أبو بكر ما يتصدي كرغلي دي قول بيحكو ياس فكاق ثلاثين سير دي أمو الكفر مغبون جبر تساس
1: هذا خير يقفو ثري فوق الزهور كل ويد هذه يماني فن الحباب دبون تدور جانا نترو كل ويد هذه يماني
3: قر والدين وزيزان الله الله أذكون

0: عطري الحسنية البارود نادي الطبق ديهن عفوشي وزك فوشينس انت دي تفسينك حلت نادي خل مكاكي هذي وزك عفوشي وزك فوشينس انت الحسيس مجي دي ناسي سننسا او ماضي خطرة كمي دي ايتي وز صح ما صح ما
1: فهمت
0: صح ما سمع النور سمع نرى
1: اشكت
0: عفوشي وزك فوشينس الحسيس او ماضي

بالكتاب مرتبط زي الموضة وسعر الشيء هلاوس الفشل في دماغي فنانة بتبدع بالليل كل ما بقف على رجلي تقولي في ودني بتعند ليه انت بجد قاعد كل ده في الأوضة بتعمل ايه طب بص دندن بس ياريت من غير دبدبة مفيش سرير اقنعنا ليه مرتبة مش كتير اشمعنا البيت مكتبك اعلان جديد كده اتبعنا فين مبدأك مش انت يوسف قلطاي عاشق الاسامي برافو على المجهود بجد وعاشق الاغاني مش هكذب عليه فقمت رادد لا مش هو خلص

طاقم. قمت انا ضاحك نفاقا دخلت في الموضوع وقمت ساحب الطاقه بحط سبوت عليهم كاني شاحن الباقه منصور بالكار جزيرته بتاخده بالدولار في الهيلتون من دخله اول بار سكرته بس النار سبرته كل رابر فاشل فيكو عنده التيمبو الخاص بي انتوا الخاص بي ده مجال هتبقوا قفاص فيه جيب قول في بطنكم نفسكم تبقوا حامل مني في بيف حقن البيف عرق سحابه الامس